العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من

أسراره، أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يملأ الجذوع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، الحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حملق أمامه لكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الخطى؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أثرا بالرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات؟

وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تستعب ثقيلا بين الحرائق والينابيع، ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن. ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق، سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات، تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود، فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع، سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار، قرع واحد أو موت أو يقظة بكل هتاف جرف كالأسلحة يحدد حركاتك كأنما سوف ترفع سياجا للماء.